هذه صلاة الله ثم سلام حياه أنسان عيون من آمين عليه صلاة الله ثم سلام وذكر المقفى بالشؤون نتاعي عليه صلاة الله